وبلاش تسهر، خليك هنا خلي وبلاش تسهر، بتقول يومين وتغيب سنة، ما بلاش تسهر، خليك هنا خلي وبلاش تسهر، بتقول يومين وتغيب سنة، ما بلاش تفهم، خلتني خاف لما بحس خطوتك واخدك بعيد عليك، بخاف لما تقول كلمة كده تاني من جديد، خلتني خاف لما بحس خطوتك واخدك بعيد عليك، بخاف لما تقول كلمة وداد تاني من جديد، وخليك ما بلاش تفهم، بتقول يومين وتغيب سنة، بلاش تفهم، خايفة من بكرة واللي هيجرى لما وتغيب سنة، بنت وانا حبيبي مجنون، ولا يا حبيبي لا الفرق دلع، شوف كم سنة من عمرنا

اللي مرتله شوف كم سنه من عمرنا ضاعوا مننا كم سنه كم سنه حرام حرام وحياتها من حرام خليك هنا هنا وبلاش تفكر خليك هنا